0: October. It's not, you're not doing a favour to hide the truth and say terrorism, terrorism. We have to know the root of the problem here. There's a brutal occupation here.
1: Well, we are working tirelessly since October 7th, almost non-stop, to raise the awareness what is going on, to set the record straight that we as Jewish people condemn all these atrocities and that this does not represent the Jewish religion.
2: Neturi Karta believes that the roots of the Arab-Israeli conflict go back much further than the creation of the State of Israel in May 1948. It dates back, they say, to the founding of the World Zionist Organization by Theodor Herzl at the first Zionist Congress in Basel, Switzerland, in August 1897. It aimed to establish a homeland for the Jewish people in what it calls the Land of Israel, by which it means historic Palestine, triggering one of the longest running and most complex conflicts in modern history.
3: على مدار التاريخ الإسلامي منذ أن دخل المسلمون هذه الأراضي وسمحوا فعليا لليهود بالوصول مرة أخرى إلى مدينة القدس وإلى المناطق اللي كانوا ممنوعين منها تحت سلطة الدولة البيزنطية في ذلك الوقت. عند ذلك كانت نسبة اليهود عادة نسبة قليلة، نسبة صغيرة، لأنه اليهود عموما اليهودية ديانة منغلقة، ليست ديانة تبشيرية مثل المسيحية على سبيل المثال. فبالتالي كانت نسبتهم دائما تتراوح ما بين 6-7 يعني من 5-7% في أقصى التقديرات. وهذا الكلام ورد فيما قبل الحروب الفرنجية وفي أيام الحملة الصليبية الأولى أيضا، ورد هذا يعني ورد حتى رقم محدد أنه كان هناك في القدس مثلا 70 يهوديا في عند وصول الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، وتم قتلهم جميعا كما تحدث مع المسلمين فعليا كما فعل الصليبيون مع المسلمين في الحملة الأولى. ثم بعد ذلك في أيام الأيوبيين والمماليك وكانت نسبة اليهود لا تتجاوز 1-2 إلى 5%.
4: The majority of people living in the Holy Land at the time were Muslim community, and then there was the Christian, was the second large community, and the smallest community was the Jewish community, and they all lived together. One of the pictures, I carry some pictures with me, is to show how Jews lived together, together with Muslims in those years, in harmony, peace. When this Zionist movement, this heretical movement came and demanded, said that they wanted to establish a state, and of course the Muslims didn't want it, so they started a narrative that the Muslims hate the Jews. There's nothing more vile and revolting for us to hear such a thing of a people who are so good to us.
5: If I compare as a historian the Christian world attitude to Jews and the Muslim attitude to Jews, you cannot compare it. You cannot compare it at all. The Shoah came from the heritage of Christian, but from Salah ad-Din, that saves a lot of Jews from the Christian. I know that in the Islam, between Islam and Judaism, it's very important, you cannot find the hatred. In the hatred, today, most of the hatred is not against Jews, against the Israelis, against me as the Israelis that, you know, took their land.
3: المقاربة التي تقدمها ناتوري كارتا هي أن المشروع الصهيوني هو السبب الأساسي في سقوط الدماء دائما. لولا المشروع الصهيوني لكان اليهود والمسيحيون والمسلمون يعيشون إلى اليوم في فلسطين باحترام وبحب وبسلام بدون أي مشاكل. ولذلك يمكن أن نقول أن ناتوري كارتا أفادت فعليا في توصيف الصراع بشكله الصحيح، أنه ليس صراعا بين أديان بقدر ما هو صراع على أيديولوجيا تريد احتلال قطعة أرض ليست لها بكل وساطة.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.